سريد لي اتانا نكي كي بتلاشي على ميو زنيت بلول دافيد جيتا اديك سامات كي راهي مشا بوسي باتشي الا سو بول دوك سينا بات كي بنوك نكي اما شيكو دافيد جيتا بيستوش يا تسامي بيتيكي كيشو بيو اوكي يو ماشي كزي كاشا يا زنيم امي تشينا تاما يو باراتو مال كان ريليو ميغ دو توشو زيني توتا نا زني ادفوز لك كوكي اتوك اتسازبان على نيك سابازاتوك اد فاير تيمي دالودرا كي راهي فايد ليفتوما فار بارو تارول تومي كام ما نو سي بان كو سنم رانا شول اسكو بيت كزيك شايا زنيم كان ري لا يوتا سامتيمي فاير ايش نيو غوتون ليت كان استادال تاكي باش نيو شوبا نيو اس غريفيل هيت كو سناب هيت فتل بي تكيغ هيت شنو سكو زوتيو اوكي اول مونتا ما كورير كزي كوكي فوتشا بيكون فارينا شايا نبي كوكي كان فاير ايتا راديو ايليان

0: لك فوتوشوب سامومرا كيرك تديل بي اديو دالت اشريميلم ازلا دالا لي شيكيرول موشويت تشالوم ازار سارا اليوم على ورا ايو زنا ميك فون استي مدام مينو شيكي زنا
1: مو يسا
0: انا بفوري فار انا موتا كوكي انا بير